اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وقل ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.